والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد نوايا التعلو والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى وجه الله وقربه وثوابه سبحانه اللهم إني أسألك عنه فمشرب صف قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعلومه في الدارين آمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته berkata Bapa Abu Qutaibah Rashidi Abdul Rahman Al-Fatoni dalam kitab dia Kesilapan Wahabiyah. Sehinggalah perkataan beliau berkata Al-Allamah Ibnu Abidin wa yajuzu bal yanjubu

يلا عساها في الجنان تنعم بخيرات الحسان وتبدل أيام الزمان بالعيش والدار الجميل بالعيش والدار